رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الجواد الذي لا يعود في عطايا. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وتقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظيف من الرجس والدرن. واتقوا الله يا عباد الله إن الله يحب المتقين. واعلموا أن الإنسان في هذا الزمن من ذلة الاتصال الصدقة في سبيل والجر والاستغفار أن الليل وأطراف النهار وكثرة الصلاة على النبي المقدر والصلاة عليه من أعظم القربات وأفضل الطاعات من أقرب المسلمين إلى رب البريات. فقد أمركم الله سبحانه وتعالى بأمر بدأ فيه بنفسه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على إمام الموحدين وقدير المهجرين سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي تبارك وتعالى الخلفاء الراشدين أئمة المحليين ساداتنا ذو القدر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن أصحاب رسول أجمعين وأزواج مطهرات أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لنا والمسلمين واغفر لنا والمؤمنين. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا وغزر أمطارنا وارخص أسعارنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وأصل أحيانا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلنا وأصله من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح الإمام والأئمة والرأي والرعية وألف بين قلوبهم في الخير ودفع شر بعضهم عن بعض. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم أن تصلوا وأنهاكم أن تصوموا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله واشكروا له على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم تصنعون أقيم الصلاة.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين به. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Al Hariyah Jalan Abu Hasan Samarinda. Dan dengan demikian hingga di sini pula kebersamaan kita dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Wakili kerabat kerja bertugas, saya Didi Muhammad Mamai undur diri dari ruang daranda. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio bersama Dita Rania.
2: Ya, terima kasih rekan Dedi. Ya, pendengar itu tadi kita dengarkan bersama khutbah dan juga sholat Jumat langsung dari Masjid Al-Khairiyah Samarinda. Tetap bersama kami pendengar Repro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.